0: قوا بسن دم قوا هناك لنقلب لنتوج اكيا تشور سرب انجيل جيش خوني ليش كوتسم بلاكويتش انخلي اللي جوكيش كوتسم سرا اكس اللي خون اموك اي
1: خوش نيوال نقلب مشوقيس اللي قد يوام بخوني نقبخ كيشتيال شخيج تيخوك جريش ليرالال نقباش نوام نقباش تولوان نقنريكا ما تشان نقنر نراخ ربين كيدي راتيني قواريوس تنشان نقيتنا نقلمان سديق كاليبال سديق نعاخ وان كيدي كومونا كنكان كراخ اوك كنكان كراخ ربين كيدي راتيني يوس كنكان كراخ اوك سدي ريتيرو رتيخوكو جريشا قونا قلينا بيخ قبل خوشياب كي تيخوك جريش لشتيو ما تشان نقيتنا اشتور جي تيخوك تخرغيتال كي قول عبيد اشتيخ كي تيابك جرولي قواريوس ولي على البيخين ما تشان نقنا توتي اشتور كي دشتيالي رودشنا ابا شولاك شخيل شولاك لخونا Stochecho vale Dios que octipa bank oxol vale radi Dios oxra binkidi radi Dios chirishan rach octic angelax angeli juarios ischechi dischuam choc padre ut que octo obispo ut toreta na stauri santilal de casrezeda hokanaqui hokawana kakeretal quanstiala laqui nachtotijo chirishe de kakomon de kakadebal la oli na kolak tsakong sa di iglesia tijoqo chirishe imagine que octijoqo chirishe كانجيل يمخين كيتو تشور كوان لاك كانجيل نختينا كاوش كاوش نا باش نوام نا باش سلام pero ma kanakh na abati khoko chirisha khun kutanak di qawarios di atina kruken dis musik li khun khun qawarios ma ka cha chiru na rabi di qatih wi la o to ti khon so shtalal chiru di qaqwa an ki bu shib di kaush chirish li atina wa sali qatiu an la o lak kanjel kanjelak chokin la o na qalqlal to ti khon khqi Samang churuli kakwa ajediru selekatyuam la ola misionero lina ko sakong lina ko shik chishke chinkiri ratini kwa dios kake kachol chi papang chi shta kinkil lish kangeli kwa dios inka kakwi el kake katyuami selekachol aha ajediru selekatyuam la inak na kweka
0: At Santa Monica, tayilj olehilj okagwe, nakshana ushpap angkil uchirapal likagwa Diyos. Tukretal nim chaklakoy benyum, chiroy beningkil chishkunil, nakta ush sashtyuam lakwalalak ahol likarushakwak chakru. Chihokan na katyagwe at Santa Monica, chattihok chakchikish, renaklawakwe, mimak likoy benyum, utlikapapahom rikin likagwa Diyos.

شهوكم إيش نبغ تقول بيخون نملا سائل جل خيل جقرة سلخون كبال أخش قماتني خون سوتش لقت يوم سرق رق لقاك وديوس لك إنتش خونيل لقت إخبار لقك إرسين كيل بناش قنوم سوتش لخون شمان عين وكان قم قت إن لي سائل سقط أول شريك أنكين لقاك واق أشار نكوشرا وقيش تجيب أنكيل خون شك لي شمان لك إن لقك أنخيل لك إن لقت تقلن كيل خون لقنا سانتا ماريا كيش نما كيش ترق سيرو لقاك وديوس لك إن ليش تنش أول لا وقت كيش قخونيلو شك قاك كيش لق ننكيل تشتر قسنكيل ولقا قوارك إن لقا تشورك إن لقا تشوام وتركيش بأننكيل لقا تقلنكيل كلاق بارقوانكو خوكاين نقراق لقاك أخيل تخصليخون كبال بانتيو شيري لقاك قول بال